0: الو
1: شكون؟
2: الو ناس الرحمة؟
1: واه انا
2: ناصر. كي راك؟
1: صافا الحمد لله. شكون؟ شكون؟
2: راشد.
1: كي راك داير؟
2: لاباس
1: لاباس.
2: كنت
1: في الحبس صح؟
2: لا والله.